وتيجي وهنيت جانت نيا ناربتاني صحنا صحنا انتا ساموزي CJWE من كوتشي يوتابي نين يوهوتومي دو كانكا يكيابي نين